أيوسك أطلع وتعلي ويتم أفو مخويا ويسك قولي لتيا قطعويا وتكعو أمونا سكتك كبيرا تبتكي توقات لك قويا ويسك أسيا قويا ويسك